بابي ولا هيك أنا إلا أنا وتقعنا بابي وانا عليك أنا going to my head.